Hasta mañana. جيري كل دخلة وكل خرجة يبدأوا يقيسوا فيه كل غزرة بتوم.

كنت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. بارك فيكم. تم سلتوني. ديما في بيتها. نجم اخلق عليك.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي دي علي.
0: عارف بالضبط. هزوي ديو.

0: ولا فاميلي.
1: ليش نينا ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك انتي وصار

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: Radio. راديو الحارة، راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: عم تسمعوا راديو الحارة؟